0: برين دقيقة.
1: كتة أق خرير أطراف ده كوك جلدار خاشية سبار رومال قلغاي
0: Olam 60 soniya ichida.
2: O'zbekiston Birlashgan Arab Amirliklari bilan davlat boshqaruvida hamkorlik bo'yicha kelishuv imzoladi. O'zbekistonda hokimliklar ham sifatli davlat boshqaruv dasturi doirasida baholanadi. O'zbekiston BRICSning yangi taraqqiyot bankiga qo'shildi. Ushbu xabarlar va tafsil ma'lumoti yangi soat avvalida.